0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في لقاء مسؤولي جمعيات المؤمنين والحركات الكنسية والجماعات الجديدة الذي تنظمه دائرة العلمانيين والعائلة والحياة. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: يسعدني أن أستقبلكم هذا العام أيضا في مستهل لقائكم، وقد دعتكم دائرة العلمانيين والعائلة والحياة لتوثيق الشركة فيما بينكم والتأمل معا حول موضوع الإدارة والسلطة في الجماعة الكنسية. تابع الأب الأقدس يقول: في كل كيان اجتماعي تبرز الحاجة إلى وجود أشخاص وبنى ملائمة تتولى توجيه الحياة المشتركة وتنسيقها. وفي أصله يشير مصطلح الإدارة والقيادة إلى فعل الإمساك بدفة القيادة أو توجيه السفينة. فالأمر يتعلق إذن بإعطاء توجه آمن بحيث تكون الجماعة مكانا لنمو الأشخاص الذين ينتمون إليها. وهكذا في الكنيسة أيضا يوكل إلى البعض مهام الإدارة والسلطة، ومع ذلك فإن السلطة في الكنيسة لا تنبع من مجرد الحاجة إلى تنسيق الاحتياجات الدينية لأعضائها. فالكنيسة قد أسسها المسيح كعلامة دائمة لمشيئته الخلاصية الشاملة، وهي المكان الذي أراده الله حيث يمكن لجميع البشر في كل عصر أن ينالوا ثمار الفداء ويختبروا الحياة الجديدة التي وهبنا إياها المسيح. وبهذا المعنى فإن طبيعة الكنيسة هي أسرارية، فلها بالتأكيد بعد خارجي ومؤسساتي ببناها، وهي في الوقت عينه علامة فعالة للشركة التي نشارك من خلالها في حياة الثالوث نفسها. وهذه السمات المميزة للكنيسة هي حاضرة بالضرورة في سلطتها وإدارتها أيضا، وهي إدارة لا تقتصر أبدا على الجانب التقني المحض، بل على العكس تحمل في ذاتها توجها خلاصيا، أي أنها يجب أن تهدف إلى الخير الروحي للمؤمنين. وفي الواقع يدرج القديس بولس ذلك ضمن المواهب، إذ يكتب قائلا: ثم هناك المعجزات، ثم المواهب الشفاء والإسعاف وحسن الإدارة والتكلم بلغات. أضاف الحبر الأعظم يقول: انطلاقا من هذه المقدمات لنوجه أنظارنا الآن إلى جمعيات المؤمنين والحركات الكنسية. ففي هذه الوقائع تعهد الإدارة عموما إلى العلمانيين وتعبر عن المشاركة في وظيفة المسيح الملوكية التي نالوها في المعمودية، وهي توضح في خدمة المؤمنين الآخرين وفي خدمة حياة الجمعية، وتأتي ثمرة لانتخابات حرة يجب أن تفهم كتعبير عن تمييز مشترك، إتاحة الفرصة لصوت الجميع بأن يعبر عن نفسه بحرية. إذا كانت الإدارة كما قلنا عاطية خاصة من الروح القدس يعترف أعضاء الجماعة بوجودها في بعض إخوتهم في الإيمان، فإن ذلك يستتبع ثلاث نتائج على الأقل. الأولى هي أنها يجب أن تكون لمنفعة الجميع، أي لتعزيز خير الجماعة والجمعية والكنيسة جمعة، وبالتالي لا يمكن أبدا استغلال السلطة لمصالح شخصية أو لأشكال دنيوية من الوجاهة والنفوذ. الثانية هي أنه لا يمكن أبدا فرضها من فوق، بل يجب أن تكون هبة يمكن تمييزها في الجماعة وقبولها بحرية. من هنا تأتي أهمية الانتخابات الحرة لجعلها فعالة. الثالثة هي أنه مثل كل موهبة تخضع إدارة الجمعية أيضا لتمييز الرعاة الذين يسهرون على إصالة المواهب واستخدامها للمنظم. هناك بعض السمات التي يجب أن تكون حاضرة دائما في الإدارة والسلطة: الإصغاء المتبادل، المسؤولية المشتركة الشفافية، القرب الأخوي، والتمييز الجماعي. بالإضافة إلى ذلك أود أن أذكر بأن الإدارة الصالحة بدلا من تركيز كل شيء في ذاتها تعزز مبدأ التعاضد والمشاركة المسؤولة لجميع أعضاء الجماعة. إنها إرشادات بسيطة ولكن يجب أخذها في الحسبان دائما عند ممارسة السلطة. تابع الأب الأقدس يقول: أيها الأعزاء، إن لجمعياتكم وحركاتكم أصولا مختلفة ولها تاريخ وهواية ومبادئ محددة بوضوح، ولذلك فإن الذين يتولون إدارتها يتطلعون بمهمة دقيقة. فمن جهة هم مدعوون لصون ذاكرة تراث حي وتثمينه، ومن جهة أخرى يتطلعون بدور نبوي يتطلب الإصغاء إلى الاحتياجات الرعوية الملحة الراهنة لفهم كيفية الاستجابة للتحديات الجديدة وللحساسيات الثقافية والاجتماعية والروحية لعصرنا. فبهذه الطريقة وحدها في الواقع يمكن للمرء أن يكون مسيحيا وتلميذا ومبشرا في حاضر المجتمع والكنيسة. بناء عليه، فإن جزءا من المهمة النبوية لمن يتولى السلطة هو تشجيع انفتاح الجمعية والحركة وكل فرد من أعضائها على الأوضاع التاريخية الراهنة. فالانتماء يكون أصيلا ومثمرا عندما لا يقتصر على المشاركة في النشاطات الداخلية للمجموعة فحسب، بل عندما يقرأ علامات الأزمنة وينطلق نحو الخارج متوجها إلى الجميع وإلى ثقافة العصر وإلى مجالات الرسالة التي لم تستكشف بعد. أضاف الحبر الأعظم يقول: وثمة عنصر آخر ذو أهمية حيوية وهو الشركة. إن الذي يتولى الإدارة مدعو ليكون لديه حساسية خاصة لصون الشركة ونموها وترسيخها، وهذا ينطبق على الحياة الداخلية للجمعية أو الحركة، وعلى حد سواء على الشركة مع الوقائع الكنسية الأخرى ومع الكنيسة ككل، وعلى من يمارس رسالة السلطة في الكنيسة أن يتعلم الإصغاء إلى الآراء المختلفة والتوجهات الثقافية والروحية المتنوعة والطباع الشخصية المتباينة وقبولها، سعيا دائما إلى الحفاظ على الخير الأسمى للشركة، لا سيما في القرارات الواجبة والتي غالبا ما يكون اتخاذها صعب، ويتطلب هذا شهادة وداعة وتجرد ومحبة مجردة من المصلحة الشخصية للإخوة والجماعة ولتكون مثالا للجميع. وفي ضوء ذلك يمكننا أن نفهم بشكل أفضل معنى الأمانة للموهبة التأسيسية والتي تشكل مرجعا لا غنى عنه لإدارة أي واقع كنسي. فكل موهبة أصيلة تتضمن في ذاتها الأمانة والانفتاح على الكنيسة، وبالتالي فإن الإدارة بأسلوب أمين للموهبة التأسيسية تعني إيجاد الإلهام فيها للانفتاح على المسيرة التي تقودها الكنيسة في الحاضر بدون الانغلاق على نماذج الماضي وإن كانت إيجابية، بل بالسماح للوقائع والتحديات الجديدة بتحفيزنا في حوار مع كافة المكونات الأخرى للجسد الكنسي. وخلص البابا الأول الرابع عشر إلى القول: أيها الأعزاء، أشكركم على كل ما أنتم عليه وعلى كل ما تفعلونه. إن جمعيات المؤمنين والحركات الكنسية هي عطية لا تقدر بثمن للكنيسة. هناك غنى كبير فيما بينكم، والكثير من الأشخاص ذوي التنشئة العالية، والعديد من المبشرين الصالحين، والكثير من الشباب ومختلف الدعوات للحياة الكهنوتية والزوجية. إن تنوع المواهب والهبات وأساليب الرسالة التي تطورت على مر السنين يتيح لكم الحضور في مجالات الثقافة والفنون والعمل الاجتماعي والمهني، حاملين نور الإنجيل إلى كل مكان. فاحفظوا كل هذه المواهب ونموها بنعمة الله. إن الكنيسة تدعمكم وترافقكم. أبارككم من كل قلبي وأستمطر عليكم جميعا شفاعة العذراء مريم أم الكنيسة. استقبل قداسة البابا لاون الرابع عشر صباح اليوم الخميس في القصر الرسولي بالفاتيكان السفراء الغير المقيمين المعتمدين لدى الكرسي الرسولي بمناسبة تقديم أوراق اعتمادهم. وللمناسبة وجه الأبو الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: أرحب بكم جميعا بمودة بمناسبة تقديم أوراق اعتمادكم كسفراء ومفوضين لدى الكرسي الرسولي باسم بلدانكم الموقرة: سيراليون، بنغلاديش، اليمن، رواندا، نامبيا، موريشيوس، تشاد وسريلانكا. أرجو منكم ممتنا أن تنقلوا تحياتي الممتدة بالاحترام إلى رؤساء دولكم، مع تأكيد صلواتي من أجلهم ومن أجل مواطنيكم. تابع الأبو الأقدس يقول: وإنه لمن دواعي سروري أن أستقبل فيما تقترب الكنيسة من الاحتفال بعيد العنصر المجيد، متذكرين كيف حل الروح القدس على التلاميذ فحول الخوف إلى شجاعة والانقسام إلى وحدة، ممكنا إياهم من التحدث بلغات جميع الشعوب. وإنني لأرجو أن تلهم رؤية مماثلة للوحدة عالم الدبلوماسية، حيث تزدهر العلاقات البناءة بين الأمم من خلال الانفتاح الصادق وتعزيز الاحترام المتبادل والحس المشترك بالمسؤولية. أضاف الحبر الأعظم يقول: وفي هذا الصدد أود أن أجدد النداء الذي وجهته في خطابي إلى أعضاء السلك الدبلوماسي في كانون الثاني يناير الماضي. ففي زمن يطلب فيه السلام عبر السلاح كشرط لفرض الهيمنة الذاتية، تبرز حاجة ملحة للعودة إلى دبلوماسية تعزز الحوار وتبحث عن التوافق على جميع المستويات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف. إن حوارا كهذا تحركه الرغبة الصادقة في تلمس السبل المؤدية إلى السلام يتطلب أن تعود الكلمات للتعبير عن حقائق واضحة بدون تشويه أو عداء، وعندئذ فقط يمكن تبديد سوء الفهم وإعادة بناء الثقة في سياق العلاقات الدولية. تابع لابولقدس يقول: بيد أن الحوار اللبق والواضح على محوريته الحتمية يجب أن يتلازم مع ارتداد أعمق للقلب، ونعني به الاستعداد لتحية المصالح الخاصة جانبا في سبيل الخير العام. فلا يمكن لأي أمة أو مجتمع أو نظام دولي أن يصف نفسه بالعدالة والإنسانية إذ كان يقيس نجاحه بالقوة أو الازدهار وحدهما، بينما يهمل القابعين في الهوامش. إن محبة المسيح للوضعاء والمنسيين تحثنا في واقع الأمر على نبذ كل شكل من أشكال الأنانية التي تبقي الفقراء والمستضعفين في عتمة الخفاء. إن روح التضامن القائم على بذل الذات، وبالذات ما يجب أن يحيي خدمة الدبلوماسيين ويوطد أركان المنظمات الدولية من أجل خلق فسحات للتلاقي والوساطة. وهذه المؤسسات تبقى أدوات لا غنى عنها لفض النزاعات وتعزيز التعاون. وفي مرحلة تواصل فيها التوترات الجيوسياسية تفتيت عالمنا، تبرز ضرورة جعل هذه المؤسسات أكثر تمثيلا وفعالية وتوجها نحو وحدة العائلة البشرية. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن خدمتكم كسفراء تشكل جسرا ثمينا من الثقة والتعاون بين بلدانكم والكرسي الرسولي، وأصلي لكي تسهم جهودنا المشتركة في أحياء الالتزام بالعمل الثنائي والمتعدد الأطراف والمساعدة في توجيه الأنظار نحو الأشخاص المنسيين غالبا على هوامش مجتمعاتنا، وبذلك يمكننا العمل معا لإرساء أسس أكثر متانة لعالم أكثر عدلا وأخوة وسلاما. وختم البابا لاوون الرابع عشر كلمته بالقول: إذ تباشرون على مسؤولياتكم الجديدة، أؤكد لكم استعداد أمانة سر الدولة لتقديم العون وبالتعاون مع دوائر الكوريا الرومانية، وعسى أن تفضي رسالتكم إلى توطيد الحوار وتعميق التفاهم المتبادل والإسهام في السلام الذي يحتاجه عالمنا بشدة. وأنني إذ أستمطر فيض البركات الإلهية عليكم وعلى ذويكم وعلى الأمم التي تمثلونها، لعل الثقة بأن العلي سيقود خطاكم ويعضدكم في خدمتكم النبيلة.
2: قام البابا لاوون الرابع عشر يوم الثلاثاء الفائت بزيارة إلى المرصد الفلكي الفاتيكاني، حيث توقف للصلاة والتقى بالعاملين فيه من رجال دين وعلمانيين. إنها الزيارة الثانية للبابا بريفوست إلى المرصد الفلكي الفاتيكاني بعد تلك التي قام بها في 20 تموز/يوليو من العام الماضي في الذكرى السنوية 56 لهبوط الإنسان على سطح القمر، مع العلم أن المرصد يتواجد في بلدة كاستيل غاندولفو. وكان في استقباله كل من الراهبة رافائيلا بيتريني رئيسة حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، بالإضافة إلى الأمينين العامين رئيس الأساقفة إيميليو نابا والمحامي جوزيبي بوليزي أليراندي. وكان حاضرا خلال هذه الزيارة أيضا مدير المرصد الفلكي الفاتيكاني الكاهن اليسوعي ريتشارد أنتوني تسوسا، وسلفه الأب جي كونسولمانيو الذي يرأس حاليا مؤسسة المرصد الفاتيكاني. يعتبر هذا المرصد من الأقدم في العالم، ويعبر عن اهتمام الفاتيكان بدعم البحوث في مجال علوم الفلك. في العام 1891 قام البابا لاوون الثالث عشر بإعادة تأسيس المرصد الذي أقيم على تلة خلف البازيليك الفاتيكانية، وبعد 40 سنة تقريبا وإزاء التوسع العمراني في روما، قرر البابا بيوس الحادي عشر أن ينقل المرصد إلى بلدة كاستيل غاندولفو الواقعة على بعد 25 كيلومترا جنوب شرق روما، وحيث يوجد القصر الرسولي الصيفي.
3: استعدادا لإعلان تطويب الكاهنين التشيكيين يان بولا وواتسلاف دربولا اللذين استشهدا خلال فترة الحكم الشيوعي، شارك الكاردينال مايكل تشيرني عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة في مؤتمر نظمته 24 أيار مايو في روما سفارة الجمهورية التشيكية لدى الكرسي الرسولي. بعنوان الشهداء الطوبويون خلال الشيوعية. وفي مداخلته قال عميد الدائرة إن شهادة الكاهنين الشهيدين هي موجهة إلى كل منا في كفاحنا اليومي ما بين كبير وصغير، فاستشهادهما يعلمنا أنه ليست هناك أوضاع إنسانية لا يمكن فيها الشهادة للمسيح مهما كانت أوضاع ترد وظلم. وأضاف أن تواجدنا اليوم في هذا اللقاء هو لتوجيه الشكر على حياتي الكاهنين اللذين تمكنا من تحويل ظلام الكراهية وبرد المشانق إلى مكان للقائهما الحي مع الرب. وتابع أن الكاهنين قد شهدا بحياتيهما على أن النور بإمكانه أن يبدد غيوم التاريخ الحالكة. ومن بين ما أراد الكاردينال مايكل تشيرني التأكيد عليه في مداخلته أننا لا نكرم اليوم هزيمة بل انتصاراً، انتصار الحياة، ووصل أننا نثمن بريق حبة الحنطة التي كانت مختبئة لعقود من الزمن في أراضي بوهيميا ومورافا وتغدت رغم مصاعب التاريخ وأخصبت بفضل التضحية مثمرة عن ينبوع قوة نراها بأعيننا. وأكد عميد الدائرة أن هذه الزهرة التي نمت على أرض الإلحاد والقمع المتجمدة هي دليل على أنه ما من عنف بإمكانه أن يخنق حياة الله في من يكرسون أنفسهم له. وتابع أن الاحتفال بتطويب الكاهنين يان بولا وفاسلاف دربولا يعني وضع أيادينا على جراح الكنيسة والشعب التشيكي كي نلمس واقع وعد الرب هأنذا معكم طوال الأيام، واقع يشع بقوة كتب في دم هذين الكاهنين وفي فرحهما، قال الكاردينال تشيرني. عاد عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة بعد ذلك إلى الكتاب المقدس مذكرا بما جاء في سفر الحكمة: أما نفوس الأبرار فهي بيد الله. وأضاف الكاردينال أن اليد هنا ليست ملاذا مجردا، فيد الله كانت الدعم وراء القضبان بالنسبة للكاهنين في سجن هلافا والحماية لهما خلال التحقيقات الطويلة والحفاظ على كرامتهما التي لم تمس حتى وسط أكثر الإهانات إزدراء. هذا وأراد عميد الدائرة في مداخلته دعوة الحضور جميعا إلى لحظة التأمل حول شهادة الكاهنين، وقال في هذا السياق إن النظام الشيوعي لم يكن يرغب في مجرد قتلهما بل أراد محو هويتهما الكهنوتية، أراد منهما أن يخون إيمانهما وينكراه ويتنازل عنه، إلا أن الله وضعهما في اختبار كما الذهب في فرن فلم تصهر نار النظام ذهب إيمانهما، قال الكاردينال تشيرني، بل أحرقت فقط خبث الخوف البشري كاشفة عن تعبد للمسيح يشع قوة تجعلنا في إجلال. وذكر عميد الدائرة بما ميز الساعات الأخيرة التي سبقت موت الكاهن يان بولا من سلام غير طبيعي وسكينة لا تنتمي إلى هذا العالم حسب ما ذكر. وفي حديثه عن الاستشهاد قال الكاردينال تشيرني أنه ليس مجرد فعل بطولة بشرية بل هو يعني تمكين الذات من أن تمتلئ بنعمة الله وصولا إلى ألا تكون هناك فسحة بعد للأنا بل العيش فقط للأنت أي الله ونحن أي الكنيسة. ذكر من جهة أخرى أنه قد كان بإمكان الكاهنين الشهيدين أن يختارا السلامة وملاذ صمت القبول، إلا أنهما اختارا أن يكونا بذرة مسيحية جديدة في أرضهم وبفضل النعمة غير المرئية في العالم. وشدد على أن شهادة الكاهنين تكشف أنه ما من وضع إنساني لا يمكن فيه الشهادة للرب. وتابع أن الشهيدين قد حولا قاعة المحكمة إلى منبر والسجن إلى مذبح، وأضاف أنهما لم يكونا رجلين من فولاذ بل كانا رجلي صلاة، وقد وهبتهما محبتهما للمسيح فقط الشجاعة لمواجهة الافتراء والمكائد. وليست هذه قوة تنطلق من العضلات بل من ركبتين ثنيتا أمام صندوق القربان قبل إلقاء القبض على الكاهنين، ومن قلب متحد بمريم خلال الضيق. وأضاف عميد الدائرة أن استشهاد الكاهنين يعلمنا أن الأمانة لله تقوم قبل كل شيء على اختيارات صغيرة متواصلة لا فقط على أفعال كبيرة. وفي ختام مداخلته أعرب الكاردينال مايكل تشيرني عميد الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة التنمية البشرية المتكاملة، عن الرجاء أن تساعدنا هبة الكاهنين على أن نكون مسيحيين ومواطنين رجالا ونساء قادرين على أن نفقد بين قوسين حياتنا في الخدمة والمغفرة والحقيقة، مع اليقين بأن وراء غشاء الألم والموت ينتظرنا النور البراق لابتسامة الله المحبة وفرح لن يتمكن أحد أبدا من سلبنا إياه. وأراد الكاردينال مختتما التذكير بكلمات البابا لون الرابع عشر حين وصف رجاء الشهداء بالمليء بغياب الموت، لأنه من خلال الاستشهاد يتواصل انتشار الإنجيل في العالم الذي تطبعه الكراهية والعنف والحروب. ورغم كون الشهداء قد قتلوا في أجسادهم، فلن يتمكن أحد أبدا من إسكات أصواتهم أو الانتقاص من المحبة التي وهبوها، كما وتظل شهاداتهم نبوة لانتصار الخير على الشر.
2: تناقش الجامعات الكاثوليكية في أوروبا خلال اجتماع عام يعقد في العاصمة الكرواتية زغرب من 20 حتى 22 من الجاري، تناقش التحديات الكبرى التي تواجه التعليم الجامعي اليوم، مثل تراجع معدلات الولادة في أوروبا والتحول الرقمي السريع، إضافة إلى هشاشة الأجيال الشابة من الناحية النفسية والاجتماعية. يأتي هذا اللقاء ضمن أعمال اتحاد الجامعات الكاثوليكية الأوروبية الذي يضم 61 جامعة ونحو 595,000 طالب وطالبة، بهدف البحث عن حلول مشتركة لهذه التحولات المتسارعة. تستضيف اللقاء الجامعة الكاثوليكية الكرواتية بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها، ويشارك فيه رؤساء جامعات وشخصيات دينية وسياسية بارزة، من بينها مسؤولون في دولة حاضرة الفاتيكان ووزراء معنيون بالتعليم والثقافة. يحمل اللقاء عنوانا ألا وهو إلهام الجامعات الكاثوليكية في الأوقات الصعبة، في إشارة إلى الحاجة إلى دور أكاديمي وأخلاقي أكثر فعالية في ظل الأزمات الراهنة. يتناول البرنامج عدة محاور، من بينها استدامة النماذج الجامعية والتحديات الديمغرافية وتأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على التعليم، إضافة إلى موقع الجامعات الكاثوليكية داخل الشبكات الأكاديمية الأوروبية والعالمية. كما يركز النقاش على كيفية حفاظ هذه المؤسسات على هويتها ورسالتها الدينية والإنسانية رغم المنافسة المتزايدة والضغوط التي تدفع الجامعات أحيانا إلى تبني منطق السوق والربح. ترى رئيسة هذا الاتحاد إلينا بيكالي أن الجامعات يجب ألا تكتفي بتلقين المعارف والمهارات التقنية، بل ينبغي أن تصبح فضاءات لتكوين الإنسان ثقافيا وأخلاقيا، ومراكز تساعد على بناء وعي اجتماعي وإنساني أعمق. وتؤكد أن نجاح الجامعات لا يمكن قياسه فقط عبر التصنيفات العالمية، لأن تأثيرها الحقيقي يظهر في قدرتها على خدمة المجتمع وتعزيز الكرامة الإنسانية والتماسك الاجتماعي. في هذا السياق تشدد الجامعات الكاثوليكية الأوروبية على أهمية تطوير نموذج تعليمي جديد يوازن بين التقدم العلمي والقيم الإنسانية، ويبقي التعليم العالي بعيدا عن الهيمنة المطلقة لمنطق السوق، بحيث يظل أداة لخدمة الخير العام وليس مجرد وسيلة لتحقيق المكاسب الاقتصادية. لا يزال سكان قطاع غزة يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية رغم تراجع الاهتمام الإعلامي الدولي بهذه الأزمة، فمعظم السكان ما زالوا نازحين ويواجهون مخاطر صحية وبيئية خطيرة في ظل استمرار الهجمات على المناطق السكنية بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة. هذا وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين أصيبوا بإعاقات دائمة نتيجة الحرب، بينهم عدد كبير من الأطفال، وتشمل الإصابات حالات بتر وحروق شديدة وإصابات في العمود الفقري والدماغ، ويحتاج أكثر من 50,000 شخص إلى خدمات إعادة تأهيل عاجلة، لكن المراكز الطبية تعاني من نقص حاد في المعدات والأدوية والأطراف الصناعية بسبب القيود المفروضة على دخول المساعدات. كما تواجه المنظمات الإنسانية صعوبات كبيرة في إيصال الدعم الطبي والغذائي بسبب القيود على المعابر ونقص الوقود وتدمير البنى التحتية، وذلك نتيجة الحرب التي اندلعت في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. كما تؤكد منظمة الأمم المتحدة أن تحسين الأوضاع يتطلب ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وإصلاح شبكات المياه والكهرباء وإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة. هذا ويعاني سكان قطاع غزة حاليا من أزمة مياه حادة، إذ أن معظم المياه غير الصالحة للشرب، بينما تضررت غالبية منشآت المياه والصرف الصحي، ما يزيد من معاناة المدنيين اليومية.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لاوون الرابع عشر هذا الجمعة في الفاتيكان المشاركين في مؤتمر دولي بعنوان الحفاظ على أصوات ووجوه بشرية. دعت إليه ونظمته دائرة الفاتيكانية للتواصل بالتعاون مع دائرة الثقافة والتربية. وجه الحبر الأعظم لضيوفه خطابا استهله مرحبا بهم ومعربا عن سروره للقائهم في الفاتيكان لمناسبة انعقاد مؤتمرهم الدولي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي 60 للتواصل. وقال إن ضيوفه المتمرسين في مجال التواصل الرقمي قدموا إلى روما من مختلف أنحاء العالم يحركهم حرصهم على مستقبل العائلة البشرية، ولهذا السبب شاءوا الغوص في موضوع محو الأمية الرقمية. وأضاف أن كل واحد من المؤتمرين حمل معه مواهبه من أجل الإسهام في رسم مسار البشرية في هذا الزمن المطبوع بالتطور التكنولوجي الهائل، وهي مسألة تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية. بعدها أكد الحبر الأعظم أنه يمكننا أن ندرك دفاع الكنيسة عن التواصل في إطار رسالتها الكونية، وقال إن المرسوم الصادر عن المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني بشأن وسائل الإعلام والتواصل يذكرنا بأن الكنيسة تأسست على يد ربنا لتحمل الخلاص إلى الجميع، وهي بالتالي مدعوة إلى الكرازة بالإنجيل. وشدد لاوون الرابع عشر في هذا السياق على أن الكنيسة وضعت في طليعة أولوياتها الخلاص الأبدي لكل كائن بشري، لكي يعرف الجميع الله الواحد الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسله. من هذا المنطلق شدد البابا على أن رغبة الكنيسة في أن يخلص الجميع ويأتوا إلى معرفة الحق ينبغي أن توجه قراراتنا وأعمالنا، كما أيضا استخدام وسائل الإعلام والتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لكي توضع هذه الأدوات كلها في خدمة البشرية. وذكر الحبر الأعظم بما جاء في رسالته لمناسبة اليوم العالمي 60 للتواصل، عندما حذر من فقدان معنى أن نكون بشرا حين تطبق التكنولوجيا الحديثة على حساب كرامة الإنسان وتلحق الضرر بالعلاقات البشرية. من هذا المنطلق شدد البابا على ضرورة استعادة فهم وإدراك أعمق لعظمة البشرية كما شاءها الله. لذا فإن التحدي الذي نواجهه اليوم ليس تكنولوجيا بقدر ما هو أنثروبولوجي. وتمنى أن تتمكن رسالته العامة الأولى التي ستصدر بعد أيام معدودة من التجاوب مع هذا التحدي. تابع البابا لاوون الرابع عشر كلمته يقول إنه من خلال التأمل بالمسيح الكلمة المتجسد نستطيع أن نستعيد نظرة صحيحة لله وأن نفهم حقيقة البشرية. وأكد أن ابن الله وبتجسده اتحد بطريقة ما مع كل كائن بشري كما جاء في الدستور الرعوي فرح ورجاء. ولذا فإن القلب البشري لن يفهم عمقه بالكامل ولن يدرك قيمته بمعزل عن قلب المسيح. من هذا المنطلق فإن الحفاظ الحقيقي على وجوه وأصوات الأفراد يجب أن يتضمن لقاء مع من هو صورة الله اللامنظور والإنسان الكامل في الآن معا. هذا ثم شدد البابا على ضرورة أن نأخذ هذه الحقائق في عين الاعتبار عندما نناقش تبعات التكنولوجيات الرقمية ودور الكنيسة على صعيد التواصل الاجتماعي. ولفت البابا إلى أن هذه المهمة ليست دائما سهلة، لكننا نعلم أننا دعينا إليها لنحمل نور المسيح إلى العالم كي ننير كل بعد من أبعاد النشاط البشري. وأضاف أن الكنيسة تجد نفسها اليوم مضطرة للإسهام في جهود التخطيط والتطبيق في مجال محو الأمية على صعيد الإعلام والتواصل والذكاء الاصطناعي ودمج هذه الاختصاصات ضمن المناهج التربوية. وبهذه الطريقة يكتسب الأشخاص تفكيرا نقديا، وتساهم التكنولوجيات الحديثة في إنقاذ الأشخاص الذين يستخدمونها. بعدها توقف لون الرابع عشر عند هواجس الجميع حيال النتائج التي يمكن أن تترتب على استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، ليس فقط على صعيد النمو الجسدي والفكري للأطفال والشبان وحسب، إنما أيضا على صعيد الرخاء الروحي. لذا يتعين على جميع الأشخاص لا سيما الشبان والفتيان أن يتعلموا استخدام هذه التكنولوجيا باعتدال وانضباط تحت إشراف الأهل والمربين. كما لابد أن تتضمن عملية محو الأمية الرقمية وفي ضوء سوء الفهم السائد بشأن الله والكائن البشري تربية على الحقيقة حول الله والبشرية. كما أن الشبان بنوع خاص، مضى البابا يقول، منفتحون على هذه الحقيقة ويرغبون في التعرف على معنى الحياة، ولابد أن نساعدهم على الالتقاء بالمسيح الحي وأن نعلمهم كيف يستخدمون هذه التكنولوجيات في إطار نمط حياة مسيحية متكاملة. في ختام كلمته إلى المشاركين في المؤتمر الدولي، أكد البابا لون الرابع عشر أن هذا الموضوع عزيز جدا على قلبه وعلى قلب الكنيسة التي تعتني كأم بحياة بنيها وتريد أن تقودهم نحو النضوج التام. من هذا المنطلق تمنى الحبر الأعظم أن تساهم نقاشات ضيوفه وتأملاتهم في استعادة الثقة بالتكنولوجيا كثمرة لعبقرية الكائن البشري في إطار التناغم مع مخطط الله الخالق. بعدها شكر البابا الحاضرين على الجهود الحثيثة التي يبذلونها اليوم وسيبذلونها في المستقبل، ثم منحهم وعائلاتهم فيض بركات الحكمة والفرح والسلام.
2: لقد كان لقاء وديا ومباشرا ومنفتحا في القضايا التي تم التطرق إليها، والسمة الأساسية تمثلت في التناغم القوي بين عملنا وما يعلمه البابا ويشهد له من خلال تعاليمه ومواقفه ومبادراته. هذا ما قاله رئيس لجنة المجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي المطران ماريانو كروشاتا في مؤتمر صحفي عقد على هامش اللقاء الذي جمع رئاسة اللجنة بالبابا لاون الرابع عشر. وأشار الأسقف كروشاتا إلى أن الاتحاد الأوروبي نشأ كمشروع سلام، والسلام يكمن في جذوره وهويته، لذا فهو مدعو لتعزيز الحوار بين الدول والمؤسسات الدولية مع تشجيع العمل متعدد الأطراف في الوقت عينه، وهو ما ذكر به البابا بوضوح. وفي الوقت عينه ذكر رئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي أن رسالة الاتحاد الأوروبي في عالم يعاني من استقطاب حاد تبدو ضعيفة بسبب غياب الوحدة الناجم أيضا عن تأثير الشعبوية. وشدد المطران كروشاتا على أن كلمات الإنجيل والتعليم الاجتماعي للكنيسة تبقى ركائز أساسية عند تطبيقها على القضايا التي تهمنا اليوم، وأوضح أن هذه هي النقطة المركزية مضيفا، وفي هذا الصدد لا يمكننا التراجع بدافع الخوف أو المصلحة أو ما هو أسوأ بسبب تفضيلات سياسية محتملة. إن مهمتنا تتجاوز الانقسامات والأغلبيات والأقليات، وهي تعزيز القيم التي تصب في خدمة الإنسانية وأوروبا اليوم. ومن ثم أشار المطران كروشاتا إلى أن الأساقفة قدموا للبابا مقترحا لتنظيم نسخة جديدة من مبادرة إعادة التفكير في أوروبا في خريف عام 2027، وذلك بعد مرور 10 سنوات تماما على النسخة الأولى التي جمعت في الفاتيكان نحو 300 مشارك، من بينهم ممثلون سياسيون عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وأكاديميون وممثلون عن الكنائس. وأوضح المطران كروشاتا أن هذا الحدث يهدف إلى أن يكون محطة للتأمل والنقاش تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها أوروبا والعالم على الصعيد العالمي. من جانبه تحدث أسقف ديجون والنائب الأول لرئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي المطران أنطوان هيروار عن فكرة أوروبا القائمة على الوحدة والسلام، قائلاً إن تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز الحوار والتعايش السلمي هي مسؤولية تتجاوز القوانين والمؤسسات، وفي هذه النقطة بالذات تحاط أوروبا بالانتظار وتتطلع إليها العديد من الدول والقارات الأخرى، لا سيما في هذه المرحلة التاريخية المطبوعة بالحروب في أوروبا وفي الشرق الأوسط. وهذا واقع نحن مدعوون ككنيسة للعيش فيه والشهادة له. نحن لسنا فاعلين سياسيين ولا نسعى وراء نتائج سياسية، لكن ندرك أن بعض المبادئ تتناغم مع المشروع الأوروبي. هذا واحتل وضع المهاجرين صدارة المداخلة التي ألقاها أسقف كوبنهاجن ونائب رئيس لجنة الأساقفة الأوروبيين الأسقف تشيزلاف كوزون، حيث أشار إلى أنه للأسف غالبا ما يعوق إدماج المهاجرين ويحولون إلى كبش فداء ويصورون كأعداء للمجتمع. إن قضية الهجرة قائمة منذ عدة عقود وهي معروفة جيدا، ولكن ما يبدو جديدا نسبيا هو الطريقة التي تستغلها بها الشعبوية محولة إياه إلى تهديد مزعوم للعديد من المجتمعات. وأضاف المطران كوزون إن الكنيسة الكاثوليكية لا سيما في دول شمال أوروبا تتكون في جزء كبير منها، بل في أغلبيتها، في بعض الحالات من المهاجرين الذين لم يستقبلوا لأسباب إنسانية فحسب، بل بوصفهم جزءا حيا من الكنيسة، وخلص لأن حضورهم يعد غنى كبير، ففي مواقف كادت فيها بعض الرعاية أن تختفي ضخ وصول المهاجرين حياة جديدة فيها. لهذا السبب لدينا ككنيسة في بلدان الشمال الأوروبي قواسم مشتركة وسببان على الأقل لنكون إلى جانب المهاجرين، من جهة لأسباب إنسانية ومن جهة أخرى لأسباب كنسية بحتة. يفاجئنا إيجابيا هذا الاهتمام الذي يخص به البابا لون إقليم كامبانيا. هذه جولاته الأولى في إيطاليا والزيارة إلى أتشيرا تمثل عطية لنا. بهذا الحديث توجه المطران أنطونيو ديدونا أسقف أبرجية أتشيرا ورئيس مجلس أساقفة إقليم كامبانيا لوسائل الإعلام الفاتيكانية تزامنا مع استعداد الإقليم لاستضافة الحبر الأعظم مجددا في 23 من أيار مايو، بعد المحطتين اللتين قادتاه إلى بومبي ونابولي في 8 من أيار مايو الجاري، وبعد مرور 11 عاما على الرسالة العامة للبابا فرانسيسكو مسبحا. سيختم خليفة بطرس بزيارته إلى تشيرا أسبوع كن مسبحا وسلسلة من الفعاليات التوعوية حول قضايا حماية الخليقة. وسيطأ البابا أرضا جرحت لعقود بسبب الجرائم البيئية التي أضرت بشدة بصحة سكانها والناجمة عن شبكات تهريب إجرامية لا يزال جزء كبير منها نشطا ولم يتم القضاء عليها بعد. ومن المتوقع أن يصل البابا على متن طائرة مروحية عند الساعة 8:45 صباحا إلى الملعب الرياضي أركوليو، وبعد نصف ساعة سيتوجه إلى الكاتدرائية حيث ستكون في استقباله إلى جانب الجماعة الكنسية عائلات الأشخاص الذين قضوا بسبب التلوث البيئي، ويلي ذلك عند الساعة 10:30 في ساحة كاليباري لقاء مع رؤساء البلديات والمؤمنين من مختلف البلدات أرض الحرائق. وفي المقابلة يندد الأسقف بالعمل الشبكي بين المؤسسات والمجتمع المدني الذي لا يزال جزئياً، وبالوصمة التي تثقل كاهل هذه المنطقة لأنها تحجب المواهب والخير الكامن في هذه الأوساط، وبنص بليغ وموفق كالرسالة العامة كن مسبحا يواجه خطر ألا يترسخ في نظره في الحياة العادية للجماعات على الرغم من شهرته في كل مكان. في جوابه على سؤال حول كيف تضع هذه الزيارة الحبريتين في خط استمرارية واحد تحت لواء العناية بالبيت المشترك، إذ سيصل البابا لون 14 إلى تشيرا محقق الرغبة كانت تحدو البابا فرانسيس، قال المطران ديدونا نعم كان من المقرر أن يأتي البابا فرانسيس إلى هنا في أتشيرا لست سنوات خلت بمناسبة الذكرى الخامسة للرسالة العامة كن مسبحا، ولكن الجائحة تسببت في إلغاء كل شيء. لقد ألهمتنا هذه الرسالة العامة العظيمة كثيرا في عملنا هنا في هذا الإقليم، وأن مجيئه يهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة إطلاق هذه الرسالة العامة، وهي رسالة يستشهد بها أكثر مما تعرف حتى في الأوساط الكنسية، وربما تحظى بتقدير أكبر في الأوساط العلمانية أو ما يسمى بالعلمانية مقارنة بعالمنا الكنسي. أضاف المطران ديدون مجيبا على سؤال حول الثمار التي أثمرتها الرسالة العامة في المنطقة، وقال في هذا الإقليم يعود موضوع الدفاع عن الخليقة إلى فترة طويلة قبل صدور كون مسبحا، وتحديدا عندما ظهرت الظاهرة المأساوية المعروفة بأرض الحرائق، أي منذ نحو 30 عاما تقريبا. في ذلك الوقت لجأ الناس إلى الكنيسة نظرا لأن استجابة المؤسسات كانت ضعيفة جدا. على الأقل في البداية كان الناس يرون أبنائهم يمرضون بل ويموت بعضهم. حينها بدأ هذا الالتزام الذي جاءت كل مسبحة لتؤكده وتمنحه زخما ووعيا إضافيين. نحن نتحدث عن التزام يشمل 12 أبرشية ممتدة بين نابولي وكازيرتا. نحن نؤمن بإله خالق السماوات والأرض ونؤمن بالإنجيل، والدافع هنا هو دافع بيبلي. وأنا أعتاد القول إن الرسالة العامة كن مسبحا ليست وثيقة بيئية أو خضراء، بل هي وثيقة من وثائق التعليم الاجتماعي للكنيسة. إنها مثل رسالة الشؤون الحديثة وتتمتع بالأهمية ذاتها والوزن التاريخي نفسه. لقد جعلتنا كن مسبحا ندرك إذن إنه إذا لم يدخل التعليم على العناية بالخليقة في النسيج العادي لجماعاتنا ورعايانا، أي في مسيرات الإيمان والوعظ والتعليم المسيحي العادي، فإنه سيبقى حكرا على بعض النخب، حتى النخب الكنسية، ولن يكون جزءا من مسيرة الكنيسة الكبرى والجموع والجمعيات والمجموعات. يجب أن يدخل بشكل ملموس، لأن العقيدة الاجتماعية للكنيسة هي جزء لا يتجزأ من البشارة بالإنجيل، ويجب القول أننا لا نزال بعيدين بعض الشيء عن تحقيق ذلك. تبع المطران دي دونا مجيبا على سؤال حول كيف يقيم اليوم التحالف بين الكنيسة والمؤسسات المحلية على هذه الجبهة، وقال: أود أن أقول أولا إننا نعمل كأشبه بالمختبر، لأن يجب أن لا ننسى أننا لسنا أرض الحرائق الوحيدة، فهناك العديد من أراضي الحرائق في إيطاليا، هناك مواقع ملوثة في الشمال والوسط والجنوب. وأقول هذا لأننا بحاجة أيضا إلى التخلص من هذه الوصمة. بعد ذلك من المهم أن نفهم أنه لا يمكن الخروج من المأساة البيئية إلا معا بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وخاصة الإقليم والبلديات والحكومة الوطنية بالطبع. ثم هناك اللجان، الأمهات الشجاعات وأطباء من أجل البيئة والكنيسة من خلال عملها في التنديد وتوعية الضمائر. إن المأساة أكبر من أن لا يكون هناك هذا التآزر، ويجب أن نقول إن استجابة المؤسسات في البداية كانت ضعيفة للغاية للأسف، ثم بفضل الله نجحنا تدريجيا في إرساء هذا الحوار. اليوم نحن نتحاور مع المؤسسات، وبالطبع هناك دائما حاجة لتحفيزها وحثها على القيام بما يجب عليها فعله، مثل عمليات الاستصلاح والتحقق من جودة الهواء وما إلى ذلك. فالمحافظات على سبيل المثال لديها صلاحيات واسعة، وبفضل الله تتحرك محافظاتنا نابولي وكازيرتا هنا كثيرا كغرفة قيادة وتنصير. هذا هو التآزر الذي نأمله. أضاف المطران دي دونا مجيبا على سؤال حول ما يطلبه من الحكومة الإيطالية كراع لهذه المناطق، وقال: إن الكلمة الأساسية في نظري هي ضمان الاستمرارية. لقد أنجز الكثير، ولكن لا يزال هناك الكثير لفعله. يجب ضمان الاستمرارية في توفير الأدوات بما في ذلك الموارد المالية للمفوض العام المسؤول عن عمليات الاستصلاح، لأن هذه العمليات مكلفة وتتطلب وقتا طويلا على وجه الخصوص، ويجب تكثيف أعمال الرقابة والمراقبة من أجل الصحة العامة. يجب أن لا تنطفئ الأضواء، ويجب رفع هذه العلامة المخزية، علامة الأرض الحرائق، عن أرضنا لكي لا تروى قصتها من خلال تحدياتها وسلبياتها فحسب، بل تروى بشكل إيجابي من خلال جد واجتهاد شعبها ومرونته وإرادته العنيدة في البقاء هنا والمواجهة، من خلال ضيافتها للمهاجرين الذين نستضيفهم، ومن خلال تاريخها وثقافاتها وخيرات أرضها وتمييز زراعتها. طبعا المطران دي دونا مجيبا على سؤال حول كيف يعيش المهاجرون في أتشيرا وإن كان هناك استغلال في العمل، وقال: هذا الإقليم يستضيف العديد من المهاجرين المندمجين، ولم تكن أرضنا يوما معادية للأجانب. أما بالنسبة للاستغلال في العمل فلا تزال هناك شريحة كبيرة من العمل الغير القانوني وظاهرة الاستغلال الجائر للعمال، على الرغم من أن هذه الظاهرة ليست منتشرة بكثرة لدينا. بالطبع لا يزال هناك الكثير لفعله من أجل الاندماج، والرسالة العامة كن مسبحا هي على حق عندما تقول إن صرخة الأرض هي أيضا صرخة الفقراء، فلا توجد أبدا أزمة بيئية لا تكون أيضا أزمة اجتماعية وأزمة صحية أيضا في هذه الحالة. باختصار الأرض والفقراء والمرضى يسيرون معا. أضاف المطران دي دونا مجيبا على سؤال حول إن كان يعرف قصصا عن ابتزاز من قبل العصابات الإجرامية لأشخاص يجهدون لاستصلاح هذه المناطق من تغلغل الجريمة المنظمة، وإن كان قد تلقى يوما أي تهديدات، وقال: لا تعلم، لقد شهدنا هنا محاكمة واحدة فقط تتعلق بالكارثة البيئية، وهنا يفتح قوس آخر يخص عمل القضاء، لأن القضاء أنفسهم يكونون أحيانا عاجزين، فالقوانين لا تساعد ولا تزال بطيئة، والبيروقراطية تعرقل وتبطئ في بعض الأحيان، يجب أن يكون عمل القضاء أكثر سرعة. أما التهديد فلا، هذا لم يحدث مطلقا. من المؤكد أن هذا الأمر يزعج بعض القطاعات المتواطئة أن تتحدث الكنيسة وتنزل إلى الميدان، لكن هذا يحدث كما يبدو في كل قضية وفي كل مجال. حتى لو كان مختلفا، وهذا لا يدهشني. طبع المطران دي دونا مجيبا على سؤال حول الإرث الذي تركه المطران نوغارو، أسقف كازيرتا الفخري الذي عارض المافيا بشدة والذي توفي حديثا، وقال: نعم، لقد كان راعيا عظيما تحدث بوضوح وقوة ووعد ضمائر، وقبل كل شيء ألزم الكنيسة كنيسته وكنائسنا التي تمتلك المرونة ومقاومة أقوى. لدينا الأب بيبي ديانا، ولدينا العديد من الشهود حتى في خفاء المجهول. وهنا تمنحني الفرصة للتعبير عن ترابط آخر، وهو أن التربية على حماية الخليقة والبيئة تسير دائما جنبا إلى جنب مع التربية على القانون والعدالة والسلام. إن التربية على السلام والعدالة وحماية الخليقة هي ثلاث أشكال لتربية واحدة. أضاف المطران دي دون مجيبا على سؤال حول كيف تسير الأمور من هذا المنظور، وقال: نسير إلى الأمام وإن كان ببعض المشقة. أكرر أن قلق الكبير كأسقف ورجل الكنيسة هو أن هذه المواضيع لا تزال تجد صعوبة في دخول الوعظ العادي للكهنة والأساقفة في العظات وفي التبشير، ولا سيما في التعليم المسيحي بدءا من تعليم الأطفال. هناك غياب ملحوظ والدوافع بسيطة وللأسف مأساوية، وهي الاعتقاد بأن هذه المواضيع خارجة عن نطاق الكنيسة وأنها تتعلق بالسياسة وبالشأن الاجتماعي، والبعض حتى الحريصين منهم يفعلون ذلك طواعية، ولكنهم يقولون بعد ذلك أنهم لا يملكون الأدوات اللازمة للقيام به، لأن ذلك سيعني الدراسة والتعمق وفهم آليات الاقتصادية والتشريعية المعنية. ولكن من ناحية أخرى، هذا هو المصير الذي واجهه ولا يزال يواجهه كل التعليم الاجتماعي للكنيسة، فهو ليس معروفا ولا حتى على المستوى الكنسي. وختم المطران أنطونيو دي دونا، أسقف أبرشية أتشيرا ورئيس مجلس أساقفة إكليمي كامبانيا، حديثه لوسائل الإعلام الفاتيكانية مجيبا على سؤال: كيف يترجم واقع أتشيرا اليوم في ضوء دعوة البابا لاون الرابع عشر إلى الاستعادة روح الدهشة أمام جمال الخليقة وصورتها الإلهية؟ وقال: إن الدهشة والتأمل هما العكس تماما لاستخدام الاستهلاكي للأشياء، يجب التعامل مع الأشياء ونحن في مئوية الثامنة للقديس فرانسيس كعطية وهبة، ولكن للأسف ما زلنا عبيدا العقلية الاستهلاكية، استخدم واستهلك ثم أرمي. إنه موقف يقوم على القوة والسيطرة والنهب، وهنا لا تزال هناك رغبة في التفاعل والمقاومة والكفاح، لكن انعدام الثقة يكسب أرضا في بعض الأحيان.
1: لمناسبة عيد القديسة ريتا، ترأس الرئيس العام للرهبنة الأغسطينية الأب جوزيف فاريل الخميس 21 من أيار مايو قداسا إلهيا في بازيليك القديسة ريتا في مدينة كاشا الإيطالية. وفي عظته تحدث عن رسم يحمل عنوان وورد كلاود، سحابة الكلمات، لعرض الكلمات المستخدمة في مقطع ما وعدد المرات التي تتكرر فيها هذه الكلمات في هذا المقطع. ولإيضاح هذا، تصور الكلمات المستخدمة بشكل أكبر بحجم أكبر مقارنة بتلك التي تتكرر بشكل أقل. وتابع الرئيس العام أن في إنجيل اليوم كان للفعل ثبت الكلمة الأكبر، أي أنها الأكثر استخداما، والإشارة هنا إلى كلمات يسوع حسب ما جاء في إنجيل القديس يوحنا: أنا الكرمة الحق وأبي هو الكرام، كل غصن في لا يثمر يفصله، وكل غصن يثمر يقضبه ليكثر ثمره. أنتم الآن أطهار بفضل الكلام الذي قلته لكم، أثبت في وأنا أثبت فيكم. وكما أن الغصن إن لم يثبت في الكرمة لا يستطيع أن يثمر من نفسه، فكذلك لا تستطيعون أنتم أن تثمروا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، فمن ثبت في وثبت فيه فذاك الذي يثمر ثمرا كثيرا، لأنكم بمعزل عني لا تستطيعون أن تعملوا شيئا. من لا يثبت في يلقى كالغصن إلى الخارج فيبيس، فيجمعون الأغصان ويلقونها في النار فتشتعل. إذا ثبتتم في وثبت كلامي فيكم فاسألوا ما شئتم يكن لكم. إلا إن ما يمجد به أبي أن تثمروا ثمرا كثيرا وتكونوا لي تلاميذ. توقف الرئيس العام للرهبنة الأغسطينية عند الأصل اليوناني لهذا الفعل ثبت، والذي يعني واصل، انتظر، عاش وسكن. وتابع الأب فاريل أن هذا التكرار في المقطع المذكور هو أسلوب يوحنا الإنجيلي، فقد كرر هذا الفعل نظرا لأهميته بالنسبة للجماعة. ففي خلال تعرض التلاميذ والجماعة المسيحية الأولى للاضطهاد، كان هناك اختبار الابتعاد عن هذا الطريق الجديد، وكان هذا الاحتمال كبيرا عندما لم يكن يسوع حاضرا جسديا وسط التلاميذ. فإن لم يكن يسوع يثبت فيهم، فكيف لهم أن يثبتوا فيه؟ قال الرئيس العام، وواصل أن كلمات يسوع هي تأكيد على أنه سيكون مع شعبه دائما، كما في علاقة بين كرمة وأغصانها. فالأغصان عليها أن تثمر، لا يمكنها أن تظل بلا ثمار. ويسوع يقول أيضا إن الأغصان لا يمكنها أن تكون بدونه. انتقل الأب جوزيف فاريل في عظته بعد ذلك إلى الحديث عن الاحتفال بعيد القديسة ريتا، والتي وصفها بأختنا في الرهبنة الأغسطينية، وقال إننا نعلم جيدا أن الكلمات التي يمكن استخدامها لوصف حياتها هي السلام، التناغم، والأمانة. وأضاف أنه يرى أنه بالإمكان استخدام كلمة أخرى، وهي تحديدا كلمة الثبات.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لاوون الرابع عشر هذا الجمعة في الفاتيكان المشاركين في مؤتمر دولي بعنوان الحفاظ على أصوات ووجوه بشرية. دعت إليه ونظمته دائرة الفاتيكانية للتواصل بالتعاون مع دائرة الثقافة والتربية. وجه الحبر الأعظم لضيوفه خطابا استهله مرحبا بهم ومعربا عن سروره للقائهم في الفاتيكان لمناسبة انعقاد مؤتمرهم الدولي بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي 60 للتواصل. وقال إن ضيوفه المتمرسين في مجال التواصل الرقمي قدموا إلى روما من مختلف أنحاء العالم يحركهم حرصهم على مستقبل العائلة البشرية، ولهذا السبب شاءوا الغوص في موضوع محو الأمية الرقمية. وأضاف أن كل واحد من المؤتمرين حمل معه مواهبه من أجل الإسهام في رسم مسار البشرية في هذا الزمن المطبوع بالتطور التكنولوجي الهائل، وهي مسألة تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية. بعدها أكد الحبر الأعظم أنه يمكننا أن ندرك دفاع الكنيسة عن التواصل في إطار رسالتها الكونية، وقال إن المرسوم الصادر عن المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني بشأن وسائل الإعلام والتواصل يذكرنا بأن الكنيسة تأسست على يد ربنا لتحمل الخلاص إلى الجميع، وهي بالتالي مدعوة إلى الكرازة بالإنجيل. وشدد لاوون الرابع عشر في هذا السياق على أن الكنيسة وضعت في طليعة أولوياتها الخلاص الأبدي لكل كائن بشري، لكي يعرف الجميع الله الواحد الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسله. من هذا المنطلق شدد البابا على أن رغبة الكنيسة في أن يخلص الجميع ويأتوا إلى معرفة الحق ينبغي أن توجه قراراتنا وأعمالنا، كما أيضا استخدام وسائل الإعلام والتكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لكي توضع هذه الأدوات كلها في خدمة البشرية. وذكر الحبر الأعظم بما جاء في رسالته لمناسبة اليوم العالمي 60 للتواصل، عندما حذر من فقدان معنى أن نكون بشرا حين تطبق التكنولوجيا الحديثة على حساب كرامة الإنسان وتلحق الضرر بالعلاقات البشرية. من هذا المنطلق شدد البابا على ضرورة استعادة فهم وأدراك أعمق لعظمة البشرية كما شاءها الله. لذا فإن التحدي الذي نواجهه اليوم ليس تكنولوجيا بقدر ما هو أنثروبولوجي. وتمنى أن تتمكن رسالته العامة الأولى التي ستصدر بعد أيام معدودة من التجاوب مع هذا التحدي. تابع البابا لاوون الرابع عشر كلمته يقول إنه من خلال التأمل بالمسيح الكلمة المتجسد نستطيع أن نستعيد نظرة صحيحة لله وأن نفهم حقيقة البشرية. وأكد أن ابن الله وبتجسده اتحد بطريقة ما مع كل كائن بشري كما جاء في الدستور الرعوي فرح ورجاء. ولذا فإن القلب البشري لن يفهم عمقه بالكامل ولن يدرك قيمته بمعزل عن قلب المسيح. من هذا المنطلق فإن الحفاظ الحقيقي على وجوه وأصوات الأفراد يجب أن يتضمن لقاء مع من هو صورة الله اللامنظور والإنسان الكامل في الآن معا. هذا ثم شدد البابا على ضرورة أن نأخذ هذه الحقائق في عين الاعتبار عندما نناقش تبعات التكنولوجيات الرقمية ودور الكنيسة على صعيد التواصل الاجتماعي. ولفت البابا إلى أن هذه المهمة ليست دائما سهلة، لكننا نعلم أننا دعينا إليها لنحمل نور المسيح إلى العالم كي ننير كل بعد من أبعاد النشاط البشري. وأضاف أن الكنيسة تجد نفسها اليوم مضطرة للإسهام في جهود التخطيط والتطبيق في مجال محو الأمية على صعيد الإعلام والتواصل والذكاء الاصطناعي ودمج هذه الاختصاصات ضمن المناهج التربوية. وبهذه الطريقة يكتسب الأشخاص تفكيرا نقديا، وتساهم التكنولوجيات الحديثة في إنقاذ الأشخاص الذين يستخدمونها. بعدها توقف لون الرابع عشر عند هواجس الجميع حيال النتائج التي يمكن أن تترتب على استخدام التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، ليس فقط على صعيد النمو الجسدي والفكري للأطفال والشبان وحسب، إنما أيضا على صعيد الرخاء الروحي. لذا يتعين على جميع الأشخاص لا سيما الشبان والفتيان أن يتعلموا استخدام هذه التكنولوجيا باعتدال وانضباط تحت إشراف الأهل والمربين. كما لابد أن تتضمن عملية محو الأمية الرقمية وفي ضوء سوء الفهم السائد بشأن الله والكائن البشري تربية على الحقيقة حول الله والبشرية. كما أن الشبان بنوع خاص، مضى البابا يقول، منفتحون على هذه الحقيقة ويرغبون في التعرف على معنى الحياة، ولابد أن نساعدهم على الالتقاء بالمسيح الحي وأن نعلمهم كيف يستخدمون هذه التكنولوجيات في إطار نمط حياة مسيحية متكاملة. في ختام كلمته إلى المشاركين في المؤتمر الدولي، أكد البابا لون الرابع عشر أن هذا الموضوع عزيز جدا على قلبه وعلى قلب الكنيسة التي تعتني كأم بحياة بنيها وتريد أن تقودهم نحو النضوج التام. من هذا المنطلق تمنى الحبر الأعظم أن تساهم نقاشات ضيوفه وتأملاتهم في استعادة الثقة بالتكنولوجيا كثمرة لعبقرية الكائن البشري في إطار التناغم مع مخطط الله الخالق. بعدها شكر البابا الحاضرين على الجهود الحثيثة التي يبذلونها اليوم وسيبذلونها في المستقبل، ثم منحهم وعائلاتهم فيض بركات الحكمة والفرح والسلام.
2: لقد كان لقاء وديا ومباشرا ومنفتحا في القضايا التي تم التطرق إليها، والسمة الأساسية تمثلت في التناغم القوي بين عملنا وما يعلمه البابا ويشهد له من خلال تعاليمه ومواقفه ومبادراته. هذا ما قاله رئيس لجنة المجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي المطران ماريانو كروشاتا في مؤتمر صحفي عقد على هامش اللقاء الذي جمع رئاسة اللجنة بالبابا لاون الرابع عشر. وأشار الأسقف كروشاتا إلى أن الاتحاد الأوروبي نشأ كمشروع سلام، والسلام يكمن في جذوره وهويته، لذا فهو مدعو لتعزيز الحوار بين الدول والمؤسسات الدولية مع تشجيع العمل متعدد الأطراف في الوقت عينه، وهو ما ذكر به البابا بوضوح. وفي الوقت عينه ذكر رئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي أن رسالة الاتحاد الأوروبي في عالم يعاني من استقطاب حاد تبدو ضعيفة بسبب غياب الوحدة الناجم أيضا عن تأثير الشعبوية. وشدد المطران كروشاتا على أن كلمات الإنجيل والتعليم الاجتماعي للكنيسة تبقى ركائز أساسية عند تطبيقها على القضايا التي تهمنا اليوم، وأوضح أن هذه هي النقطة المركزية مضيفا، وفي هذا الصدد لا يمكننا التراجع بدافع الخوف أو المصلحة أو ما هو أسوأ بسبب تفضيلات سياسية محتملة. إن مهمتنا تتجاوز الانقسامات والأغلبيات والأقليات، وهي تعزيز القيم التي تصب في خدمة الإنسانية وأوروبا اليوم. ومن ثم أشار المطران كروشاتا إلى أن الأساقفة قدموا للبابا مقترحا لتنظيم نسخة جديدة من مبادرة إعادة التفكير في أوروبا في خريف عام 2027، وذلك بعد مرور 10 سنوات تماما على النسخة الأولى التي جمعت في الفاتيكان نحو 300 مشارك، من بينهم ممثلون سياسيون عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه وأكاديميون وممثلون عن الكنائس. وأوضح المطران كروشاتا أن هذا الحدث يهدف إلى أن يكون محطة للتأمل والنقاش تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التحديات التي تواجهها أوروبا والعالم على الصعيد العالمي. من جانبه تحدث أسقف ديجون والنائب الأول لرئيس لجنة مجالس أساقفة الاتحاد الأوروبي المطران أنطوان هيروار عن فكرة أوروبا القائمة على الوحدة والسلام، قائلاً إن تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز الحوار والتعايش السلمي هي مسؤولية تتجاوز القوانين والمؤسسات، وفي هذه النقطة بالذات تحاط أوروبا بالانتظار وتتطلع إليها العديد من الدول والقارات الأخرى، لا سيما في هذه المرحلة التاريخية المطبوعة بالحروب في أوروبا وفي الشرق الأوسط. وهذا واقع نحن مدعوون ككنيسة للعيش فيه والشهادة له. نحن لسنا فاعلين سياسيين ولا نسعى وراء نتائج سياسية، لكن ندرك أن بعض المبادئ تتناغم مع المشروع الأوروبي. هذا واحتل وضع المهاجرين صدارة المداخلة التي ألقاها أسقف كوبنهاجن ونائب رئيس لجنة الأساقفة الأوروبيين الأسقف تشيزلاف كوزون، حيث أشار إلى أنه للأسف غالبا ما يعوق إدماج المهاجرين ويحولون إلى كبش فداء ويصورون كأعداء للمجتمع. إن قضية الهجرة قائمة منذ عدة عقود وهي معروفة جيدا، ولكن ما يبدو جديدا نسبيا هو الطريقة التي تستغلها بها الشعبوية محولة إياه إلى تهديد مزعوم للعديد من المجتمعات. وأضاف المطران كوزون إن الكنيسة الكاثوليكية لا سيما في دول شمال أوروبا تتكون في جزء كبير منها، بل في أغلبيتها، في بعض الحالات من المهاجرين الذين لم يستقبلوا لأسباب إنسانية فحسب، بل بوصفهم جزءا حيا من الكنيسة، وخلص لأن حضورهم يعد غنى كبير، ففي مواقف كادت فيها بعض الرعاية أن تختفي ضخ وصول المهاجرين حياة جديدة فيها. لهذا السبب لدينا ككنيسة في بلدان الشمال الأوروبي قواسم مشتركة وسببان على الأقل لنكون إلى جانب المهاجرين، من جهة لأسباب إنسانية ومن جهة أخرى لأسباب كنسية بحتة. يفاجئنا إيجابيا هذا الاهتمام الذي يخص به البابا لون إقليم كامبانيا. هذه جولاته الأولى في إيطاليا والزيارة إلى أتشيرا تمثل عطية لنا. بهذا الحديث توجه المطران أنطونيو ديدونا أسقف أبرشية أتشيرا ورئيس مجلس أساقفة إقليم كامبانيا لوسائل الإعلام الفاتيكانية تزامنا مع استعداد الإقليم لاستضافة الحبر الأعظم مجددا في 23 من أيار مايو، بعد المحطتين اللتين قادتاه إلى بومبي ونابولي في 8 مايو الجاري، وبعد مرور 11 عاما على الرسالة العامة للبابا فرانسيسكو مسبحا. سيختم خليفة بطرس بزيارته إلى تشيرا أسبوع كن مسبحا وسلسلة من الفعاليات التوعوية حول قضايا حماية الخليقة. وسيطأ البابا أرضا جرحت لعقود بسبب الجرائم البيئية التي أضرت بشدة بصحة سكانها والناجمة عن شبكات تهريب إجرامية لا يزال جزء كبير منها نشطا ولم يتم القضاء عليها بعد. ومن المتوقع أن يصل البابا على متن طائرة مروحية عند الساعة 8:45 صباحا إلى الملعب الرياضي أركوليو، وبعد نصف ساعة سيتوجه إلى الكاتدرائية حيث ستكون في استقباله إلى جانب الجماعة الكنسية عائلات الأشخاص الذين قضوا بسبب التلوث البيئي، ويلي ذلك عند الساعة 10:30 في ساحة كاليباري لقاء مع رؤساء البلديات والمؤمنين من مختلف البلدات أرض الحرائق. وفي المقابلة يندد الأسقف بالعمل الشبكي بين المؤسسات والمجتمع المدني الذي لا يزال جزئياً، وبالوصمة التي تثقل الكاهل هذه المنطقة لأنها تحجب المواهب والخير الكامن في هذه الأوساط، وبنص بليغ وموفق كالرسالة العامة كن مسبحا يواجه خطر ألا يترسخ في نظره في الحياة العادية للجماعات على الرغم من شهرته في كل مكان. في جوابه على السؤال حول كيف تضع هذه الزيارة الحبريتين في خط استمرارية واحد تحت لواء العناية بالبيت المشترك، إذ سيصل البابا لون 14 إلى تشيرا محقق الرغبة كانت تحدو البابا فرانسيس، قال المطران ديدونا نعم كان من المقرر أن يأتي البابا فرانسيس إلى هنا في أتشيرا لست سنوات خلت بمناسبة الذكرى الخامسة للرسالة العامة كن مسبحا، ولكن الجائحة تسببت في إلغاء كل شيء. لقد ألهمتنا هذه الرسالة العامة العظيمة كثيرا في عملنا هنا في هذا الإقليم، وأن مجيئه يهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة إطلاق هذه الرسالة العامة، وهي رسالة يستشهد بها أكثر مما تعرف حتى في الأوساط الكنسية، وربما تحظى بتقدير أكبر في الأوساط العلمانية أو ما يسمى بالعلمانية مقارنة بعالمنا الكنسي. أضاف المطران ديدون مجيبا على سؤال حول الثمار التي أثمرتها الرسالة العامة في المنطقة، وقال في هذا الإقليم يعود موضوع الدفاع عن الخليقة إلى فترة طويلة قبل صدور كون مسبحا، وتحديدا عندما ظهرت الظاهرة المأساوية المعروفة بأرض الحرائق، أي منذ نحو 30 عاما تقريبا في ذلك الوقت، لجأ الناس إلى الكنيسة نظرا لأن استجابة المؤسسات كانت ضعيفة جدا. على الأقل في البداية كان الناس يرون أبنائهم يمرضون بل ويموت بعضهم. حينها بدأ هذا الالتزام الذي جاءت كن مسبحا لتؤكده وتمنحه زخما ووعيا إضافيين. نحن نتحدث عن التزام يشمل 12 أبرشية ممتدة بين نابولي وكازيرتا. نحن نؤمن بإله خالق السماوات والأرض ونؤمن بالإنجيل، والدافع هنا هو دافع بيبلي. وأنا أعتاد القول إن الرسالة العامة كن مسبحا ليست وثيقة بيئية أو خضراء، بل هي وثيقة من وثائق التعليم الاجتماعي للكنيسة. إنها مثل رسالة الشؤون الحديثة وتتمتع بالأهمية ذاتها والوزن التاريخي نفسه. لقد جعلتنا كن مسبحا ندرك إذن إنه إذا لم يدخل التعليم على العناية بالخليقة في النسيج العادي لجماعاتنا ورعايانا، أي في مسيرات الإيمان والوعظ والتعليم المسيحي العادي، فإنه سيبقى حكرا على بعض النخب، حتى النخب الكنسية، ولن يكون جزءا من مسيرة الكنيسة الكبرى والجموع والجمعيات والمجموعات. يجب أن يدخل بشكل ملموس، لأن العقيدة الاجتماعية للكنيسة هي جزء لا يتجزأ من البشارة بالإنجيل، ويجب القول أننا لا نزال بعيدين بعض الشيء عن تحقيق ذلك. تبع المطران دي دونا مجيبا على سؤال حول كيف يقيم اليوم التحالف بين الكنيسة والمؤسسات المحلية على هذه الجبهة، وقال: أود أن أقول أولا إننا نعمل كأشبه بالمختبر، لأن يجب أن لا ننسى أننا لسنا أرض الحرائق الوحيدة، فهناك العديد من أراضي الحرائق في إيطاليا، هناك مواقع ملوثة في الشمال والوسط والجنوب. وأقول هذا لأننا بحاجة أيضا إلى التخلص من هذه الوصمة. بعد ذلك من المهم أن نفهم أنه لا يمكن الخروج من المأساة البيئية إلا معا بمشاركة جميع الأطراف المعنية، وخاصة الإقليم والبلديات والحكومة الوطنية بالطبع. ثم هناك اللجان، الأمهات الشجاعات وأطباء من أجل البيئة والكنيسة من خلال عملها في التنديد وتوعية الضمائر. إن المأساة أكبر من أن لا يكون هناك هذا التآزر، ويجب أن نقول إن استجابة المؤسسات في البداية كانت ضعيفة للغاية للأسف. ثم بفضل الله نجحنا تدريجيا في إرساء هذا الحوار. اليوم نحن نتحاور مع المؤسسات، وبالطبع هناك دائما حاجة لتحفيزها وحثها على القيام بما يجب عليها فعله، مثل عمليات الاستصلاح والتحقق من جودة الهواء وما إلى ذلك. فالمحافظات على سبيل المثال لديها صلاحيات واسعة، وبفضل الله تتحرك محافظاتنا نابولي وكازيرتا هنا كثيرا كغرفة قيادة وتنصير. هذا هو التآزر الذي نأمله. أضاف المطران دي دونا مجيبا على سؤال حول ما يطلبه من الحكومة الإيطالية كراع لهذه المناطق، وقال: إن الكلمة الأساسية في نظري هي ضمان الاستمرارية. لقد أنجز الكثير، ولكن لا يزال هناك الكثير لفعله. يجب ضمان الاستمرارية في توفير الأدوات بما في ذلك الموارد المالية للمفوض العام المسؤول عن عمليات الاستصلاح، لأن هذه العمليات مكلفة وتتطلب وقتا طويلا على وجه الخصوص، ويجب تكثيف أعمال الرقابة والمراقبة من أجل الصحة العامة. يجب أن لا تنطفئ الأضواء، ويجب رفع هذه العلامة المخزية، علامة الأرض الحرائق، عن أرضنا لكي لا تروى قصتها من خلال تحدياتها وسلبياتها فحسب، بل تروى بشكل إيجابي من خلال جد واجتهاد شعبها ومرونته وإرادته العنيدة في البقاء هنا والمواجهة، من خلال ضيافتها للمهاجرين الذين نستضيفهم، ومن خلال تاريخها وثقافاتها وخيرات أرضها وتمييز زراعتها.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.